0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أما يتساءل

أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى

وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغشوا

يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا

اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي

يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن

بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن

قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن

يعلمون فسيعلمون من أضعف ناصرا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل

هكذا انتهينا من الوضوء، تخليل اللحية. والذي حملني أن نبين أن الوضوء سهل ويسير وبدون تكلف أني رأيت شريطا لأحدهم وهو يتوضأ يتكلف جدا في الوضوء، ثم يقول أخذت هذا عن آبائي عن أجدادي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد لا يقبل عند أهل العلم، وإنما الإسناد الذي يقبل عند أهل العلم هو الإسناد الذي يذكر فيه الرجال من هم ومن يكونون. وكذلك سمعت لأحد طلبة العلم يذكر حديثا لتنتهكن هذه الأصابع أو لتنتهكنها النار، يعني تخليل الأصابع. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن هذا سنة وهو تخليل ما بين الأصابع خاصة أصابع الرجلين لأنها ملتصقة نوعا ما بخلاف أصابع اليدين هي منفتحة والماء طبيعي جدا يدخل من خلالها. فأسأل الله تبارك وتعالى منا علينا وعليكم باتباع السنة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير

ينشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.

0: فاسألوا أهل الذكر، فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
1: فتوى علماء.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تسليم. وبعد، فقد روى الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خيرية الناس تظهر في أهليهم، وهو خير الناس في أهله عليه الصلاة والسلام، ولا يشك مسلم في ذلك، فقد كان في قمة الأخلاق عليه الصلاة والسلام مع أهله، مع أولاده، مع أقرب الناس إليه. ولا يخفى عليكم ما كان عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، وكلما كثر عدد الزوجات ربما كان مظنة كثرة أمورهن، والتحكم في ذلك يكون صعبا على أكثر الخلق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. ولعلكم معشر المشاهدين الكرام تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى نساءه امرأة امرأة لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متاعا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فتعالين أمتعكن أسرحكن سراحا جميلا. أي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعطي الناس الدنيا، لأن الناس يعرفون كيف يخدمون دنياهم، أتى ليقدم للناس الأسباب التي تصلح حالهم في الدنيا وتخول لهم دخول الجنة في الآخرة، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، ولا سيما مع أهله. فأتى زوجاته واحدة واحدة: أنتن تريدن الحياة الدنيا؟ أنا ما عندي حياة الدنيا، عندي منها ما يكفي، وأما الزيادة فلست منها وليست مني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الدار الآخرة لعلمه بقصر حياة هذه الدنيا، مهما أخذ المرء منها يتركه لغيره ويمضي لشأنه، بل يمضي لمستقره، هذا هو شأن الإنسان. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قال: استشيري أبويك، لأنهن كنا اجتمعنا فيما بينهن وطلبنا من الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة النفقة، قال: استشيري أبويك وأعلميهم بما خيرني الله عز وجل في هذه الآيات. تريد الحياة الدنيا، أنا أسرحك أطلقك وتعيشين كما تحبين أن تعيشي في الدنيا، وإن كنت تريدين الله ورسوله والدار الآخرة تعيشين معي هذه العيشة. وذهب لمرأته الثانية والثالثة هلوم جرد، أعطاهن وقت ثم راجع إليهن. سبحان الله العظيم، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أفي هذا أستشير أبوي؟ بل إنني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، لا أختار غير ذلك. ثم ذهب إلى كل واحدة فكان الجواب واحدا، سبحان الله العظيم. هذا شأن المؤمنة، شأن المؤمنة لا تخاصم من أجل الدنيا، التي عندها يقين، وهم بالآخرة هم يوقنون، التي عندها يقين بالآخرة وما عند الله، وأنه المثوى النهائي للإنسان، وهذه ممر. هذا الحديث حديث عائشة خيركم لأهله، لو اجتمع جميع التربويين والاجتماعيين وعلماء النفس على أن يأتوا بمثل هذه الجملة لا يأتون بمثلها ولو كان بعض من بعض ظهيرا. حديث عظيم، كيف ذلك؟ لماذا خير الناس خيره في بيته، خيرهم في بيته؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا خرج من بيته عاشر زملاء العمل، عاشر الجيران، عاشر من يكون تحته تحت ولايته وعمله ومسؤوليته، عاشر الناس الذاهب والجائي مما لا يعرفهم، عاشر الضيف. هذه المعاشرة قصيرة، فلا يظهر الإنسان على حقيقته، لا سيما عند من يحسنون اللباقة في الكلام، يحسنون حسن المظهر، فإذا رأيته يعجبك شأنه، لكن باطنه خلاف ذلك. هذا هو السبب، إنما يعرف الإنسان في بيته، يكتشف خلقه في بيته، لأنه يعاشر امرأته وأولاده 24 ساعة في اليوم والليلة، فما كان فيه من خبيئة ظهر. وأما خارج البيت فيتصنع، يمثل، يظهر نفسه ذا خلق عظيم، وخلاف ذلك، يذهب إلى الوظيفة عند زملائه، فإذا جاء وقت مثلا الجلوس في المقهى قال أنا أدفع، يتصنع السخاء والكرم. وإذا ذهب إلى السوق ورأى مسكينة أعطاها وقال عندي ما أعطيك، لكنه ربما يكون بخيلا في بيته، وهم أولى ببره وأولى بعطائه، لكن قد يكون فظا غليظا مع أهله، وأما مع الناس ما شاء الله ذاك الكلام وذاك الخلق وتلك اللباقة. ولهذا قلت لكم لو اجتمع جميع التربويين أن يأتوا بمثل هذه الجملة مستحيل يأتوا بها. لا تعرف الناس بذاك الانضباط في العمل معهم، لأنك تستطيع أن تتصنع شخصية غيرك، لا يعرفك الناس على حقيقتك وأنت في غير بيتك أو مع من تخرج معه وتجيء قليلا، لكن الناس لو سافروا معك عرفوك، لو عاشوا معك في بيتك عرفوك، خادمك في بيتك يعرفك. وأما الذين خارج بيتك لا يمكنهم أن يعرفوك على حقيقتك، لأن الناس هكذا مع الأسف أكثر الناس يتظاهرون، يعيشون بالمظاهر، يظهرون أشياء ليست في بواطنهم. والعبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. المنبع الأصلي إذا كان القلب مستحضرا عظمة الله، مستحضرا عطاء الله وغضبه، مستحضرا رضا الله وسخطه، فإنه إذا عامل الخلق سواء كان في بيته أو خارج بيته يكون على وتيرة واحدة. فهذا الحديث ما أعظمه، وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أعطيت جوامع الكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، يقول كلمة تحمل في طياتها معاني جليلة. لو الآن بدأنا نسترسل كيف كان يعامل أهله، ولده، جاره، صاحبه، كيف كان يعامل عدوه، كيف كان يعامل من يحبه، كيف كان يعامل من يبغضه، ما انتهينا، ما ننتهي، شأن عظيم عليه الصلاة والسلام. انظروا حتى الزوجة يستشيرها، ربما لا تتحمل أن تعيش معه على شظف العيش وشدة العيش، يستشيرها تريدين غير ذلك، أنا لست من الدنيا، ليست مني، لأن الله قال وللآخرة خير لك من الأولى، فهو تحت خبر الله وأمره، فهذا الخبر أمر من الله تبارك وتعالى، أي اعتني بآخرتك أكثر من دنياك، والدنيا زائلة وذاهبة. فلهذا معشر الحضور الكرام افهموا هذا الشيء، وانتبهوا لأنفسكم مع ذويكم، مع أقاربكم، مع جيرانكم، مع من تعيشون معهم، لا يكون الإنسان فظا غليظا في بيته، فإذا خرج كان أسكن الناس وأهدأهم، وهذا شأن من لا يجمع بين إصلاح ظاهره وباطنه. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يصلح المرء ظاهره وباطنه. وكلنا ذاك الرجل وذاك الإنسان المقصر القاصر، لكن يطمح الإنسان دائما إلى أن يرتقي مع الخلق الرفيع. وما يسعنا ونحن نختم هذا المجلس إلا أن ندعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة.

وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: تفضلي.
1: أنا وأغنى دخان أعمل خلافه أولا كان الله غفورا، ثانيا أسبابك طريقه مستقيما، ثالثا أسبابك طريقه متجها إلى قصري،
0: رابعا
1: رابعا دولة كارون،
0: خامسا
1: خامسا أمسك رجل رجيئا إلى بيتي،
0: نعم
1: سادسا بنتك طفل مريضون، سابعا شرط طريق أستاذان،
0: نعم
1: ثامنا كيسر كهيد يعيفان، تاسعا مازال الإسلام عريان، القاعدة كما رأى قوتها أفعال تسمى أنا لأنها تتحكم مبتدأي والخبري، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، فتنسب الخبر ويسمى خبرها مثل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ما زلنا مع حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالمعنى أن نشهد أنه لا إله، أي لا مألوه، لا معبود بحق إلا الله، وكل معبود عدا الله تبارك وتعالى فهو باطل. وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وامتنعه منه الكافرون، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ نعم، هو إله واحد، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو المحيي، هو المميت، هو الرزاق، هو التواب، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الكبير، هو العظيم سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق أن يعبد غير الله تبارك وتعالى، وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، وإن تنوع الناس في اتخاذ الآلهة، فنجد أن بعض الناس عبد الشمس، وآخرون عبدوا القمر، وهناك من عبد الكواكب، وهناك عباد الأشجار والأحجار على اختلاف أنواعها، بل هناك من عبد الحيوانات أيضا على اختلاف أنواعها، بل سمعنا أنه في زماننا هذا خرج أناس يعبدون الشيطان وسموا بعبدة الشيطان، وهناك من يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالمعبودات كثيرة جدا ولكنها باطلة، إذ إن المعبود بحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فعندما نقول لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، والله هو المألوه أي المعبود حبا وخوفا ورجعا، نحبه سبحانه وتعالى لكماله ولما أنعم علينا من النعم سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم كذلك نحبه لما له من صفات الكمال والأسماء الحسنى جل وعلا، فله الكمال المطلق في كل شيء جل في علاه، حبا وخوفا نخافه سبحانه وتعالى، والحب والخوف أمران مطلوبان من العبد حتى يكون عبدا حقيقيا لله تبارك وتعالى، ونرجوه حبا وخوفا ورجاء. والخوف والرجاء كما قال أهل العلم هما كالجناحين للطائر، لا يمكن أن يطير إلا بهما، لا يعبد الله بالخوف ولا يعبد الله بالرجاء ولا يعبد الله بالحب فقط، وإنما لابد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة كلها، حب وخوف ورجاء، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلابد أن يحب المسلم ربه تبارك وتعالى. وأما الخوف والرجاء ففي قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: يدعوننا رغبا ورهبا، وقال في وصف الملائكة: يدعون ربهم خوفا وطمعا. فإذا اجتمعت هذه الأمور فقد عبدنا الله تبارك وتعالى جل في علاه، وحققنا لا إله إلا الله. أما قولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أن نؤمن أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، وهو حبيب الرحمن وخليله جل وعلا، فتجب علينا طاعته واتباعه وتعظيمه وتبجيله وتقديره ونصرته صلوات ربي وسلامه عليه. فهو محمد صلوات ربي وسلامه ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي صلوات ربي وسلامه عليه، ولد في مكة
وتوفي في المدينة عن عمر يناهز 63 صلوات ربي وسلامه عليه. بعث في 40 من عمره، وظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مكة 13 سنة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 سنوات يدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتبعه وأن نتبع السنة التي جاء بها، وأن نلتزم ذلك كله، وبذلك نكون قد حققنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، اللهم آمين.

البلاء يقضي به الله سبحانه وتعالى، والمؤمن إذا نزل به البلاء فإنه يتذكر أمورا. الأمر الأول أن الذي أنزل البلاء هو الله سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم لا يسأل عما يفعل، وأن الذي نزل به البلاء عبد لله سبحانه وتعالى، كما يتذكر أن الله عز وجل الذي ابتلى بهذا البلاء أنعم ببقية النعم. فإذا حل الموت بحبيب فإن الله هو الذي رزقنا الأحبة، كما يتذكر أن الله عز وجل إنما يبتلي العبد لخيره لمصلحته، وهذه المصلحة تعود إلى ثلاثة أمور: إما تنبيه من غفلة، فكم من عبد غفل عن طاعة الله وأبعد عن باب الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله به بلاء كموت ابن أو حبيب أو قريب فتذكر فرجع إلى الله عز وجل وكان من عباد الله الصالحين. والأمر الثاني أن فيها تكفير السيئات، فلا يزال العبد بالمؤمن والمؤمنة حتى يدعه يسير على الأرض وليست عليه خطيئة. الأمر الثالث أن في الصبر على البلاء رفعة المنزلة في الجنة، فقد يريد الله عز وجل بعبده منزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فيبتليه ببلايا ويصبره عليها فترتفع منزلته في الجنة. ثم إن من نزلت به مصيبة موت حبيب يحسن الظن بالله، فالمؤمن بنفسه مأمور بأن يحسن الظن بالله عند الموت، وإذا نزل الموت بحبيبه فإنه يحسن الظن بالله ويرجو أن يكون ميته الآن قد بشر، وأنه يقول قدموني قدموني إلى قبري، وأنه يرجى أن يكون من المبشرين المنعمين في قبره، إحساناً للظن بالله سبحانه وتعالى.

كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق.

ثوابا وخيرا أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد

0: أينا يكون وطننا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
1: جاءوا توشع بسيف
0: وعشيرته لا تسامي
2: عشيرها سابات.

مقاعد للسمع وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.

0: المؤمنين والمؤمنات.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الأحاديث الصحيحة النبوية فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر
1: keutamaan membaca Al-Quran dan berzikir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ
1: داري أبو هريرة radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa meringankan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia dari seorang mukmin niscaya Allah akan meringankan darinya satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Barang siapa menempuh suatu jalan, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Rahmat meliputi mereka. Para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Barang siapa yang dilambatkan oleh amalnya, maka tidak dapat dipercepat oleh nasabnya. Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafal ini.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: قال تعالى في كتابه الكريم:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد

ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى سأقوم الآن بالوضوء لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسننبه على سنة الوضوء وما يجب في الوضوء أيضا، وبعض ما يفعله الناس من الأمور المكروهة أو المحرمة في الوضوء. أول شيء النية، ومحلها القلب، أن الإنسان ينوي بقلبه أنه يريد الوضوء، وهذه هي الأصل، أن كل إنسان ما جاء إلى المسجد أو ما جاء إلى مكان الوضوء إلا وهو يريد أن يتوضأ للصلاة، هذا هو الأصل. لكن هي قد تختلف أو تنتفي النية في من يريد أن يعلم، مثلا أريد أن أعلم شخص لا يعرف أن يتوضأ، أقول له افعل كذا وافعل كذا وأتوضأ أمامه وضوء الصلاة وأنا لم يخطر في بالي أني أتوضأ، هنا لا يصح هذا الوضوء أنه ليس فيه نية. أما عامة الناس فالأصل أنهم لا يتوضؤون إلا بنية، فلا ينبغي التكلف في هذا الأمر. فأول ما نبدأ بالوضوء قلنا النية ومحلها القلب. نستعد الآن لفعل الوضوء. الآن سأتوضأ مع الشرح، ثم سأتوضأ وضوءا كاملا بدون شرح، وأثناء الشرح سننبه على بعض الأخطاء أو بعض السنن. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. أنا أتجهز للوضوء. أول شيء نبدأ في الوضوء هو التسمية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: توضأوا بسم الله، فأقول قبل أن أتوضأ بسم الله. ثم أبدأ بغسل الكفين 3 مرات، وتكفي مرة واحدة، ثم بعد ذلك أتمضمض وأستنشق. لو تمضمض 3 مرات ثم استنشقت 3 مرات الوضوء صحيح، ولكن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وسأطبقها الآن إن شاء الله تعالى. ثم أغسل وجهي 3 مرات، ويكون من منبت الشعر، هنا منبت الشعر هذا، إلى أسفل الذقن ذهابا وعودة، وتكفي واحدة، إما ذهابا وإما عودة، تكفي واحدة. ثم أمسح أذني بما بقي في يدي من الماء من مسح الرأس، فأمسح الأذنين، السبابة داخل الأذن تمسح، والإبهام خارج الأذن يمسح. ثم أغسل قدمي اليمنى ثم اليسرى، ويجوز اليسرى ثم اليمنى كما جاء عن علي رضي الله عنه. ثم أقول الدعاء الذي في نهاية الوضوء. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بسم الله، أفتح الماء ولا أبذر في الماء، لأن لا يحتاج الأمر ذلك كله، هكذا جيد، هكذا فتح الماء جيد. أبدأ بسم الله، غسل الكفين، أتنبه إلى غسل الكفين. وأنا أغسل الكفين الآن لو تلاحظون أني أدخل الماء بين أصابعي، بين الأصابع، وهذا ما يسمى بغسل البراجم، وهي من السنة تخليل الأصابع أثناء الوضوء. فإذا إنسان لم يخلل أصابعه صح الوضوء، لأن الماء سيصل إلى ما بين الأصابع. وأما الحديث الوارد لتنتهكن هذه الأصابع، أو لتنتهكنها النار، أو لتنتهكها النار، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وإن صح فالمقصود التأكيد على هذا الأمر. ولكن جل الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلهم لم يذكروا أنه كان يخلل أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في حديث لقيط قال: وخلل بين أصابعك، والحديث فيه أيضا كلام. لكن الشاهد من هذا أن تخليل الأصابع هكذا سنة مستحبة، وكل مكان لا يصل إليه الماء براحة يستحب تخليله هكذا. فنعيد مرة ثانية، هذا تخليل الأصابع، فتح الماء قليل، لا كما يفعل كثير من الناس يفتح الماء على حد، هذا خطأ وخلاف السنة، وإنما يكون فتح الماء قليلا هكذا. غسل الكفين، ثم بعد ذلك تأتي المضمضة والاستنشاق. كما هو الملاحظ تمضمض واستنشق من كف واحدة، أعيدها مرة ثانية. تمضمضت، يعني الماء لما أخذته بيدي شيء دخل إلى الفم وشيء دخل إلى الأنف، ثم نثرت بيدي اليسرى، هكذا السنة أن المضمضة الماء نأخذه باليمنى وننثر
في اليسرى، ثم بعد ذلك يأتي غسل الوجه. نفس الشيء، نفتح الماء قليلا، نملأ اليدين بالماء، ثم هكذا غسل الوجه. هكذا أخذت الماء بيدي ثم غسلت وجهي، أعيدها مرة ثانية، أو هي ثلاث مرات في الأصل، هذه الثانية، هذه الثالثة، وهكذا يكفي دون تكلف. مررت بيدي على جميع وجهي، غسلت الوجه، جميع الوجه غسل بدون تكلف، ومرت اليد على جميع. بعض الناس يأتي يتوضأ هكذا يغسل وجهه مثلا بهذه الطريقة هكذا فقط، ولا تمر اليدان على الجانبين هكذا، وهذا خطأ، وإنما

أن تمر الإذان على الجانبين، بحيث قلنا من الشحمة إلى الشحمة ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن. هذا بالنسبة لغسل الوجه. الآن غسل اليدين، نبدأ باليمنى وهي السنة، هكذا الماء أيضا هكذا، هذه الثانية وهذه الثالثة. ويجوز طريقة ثانية وهي هكذا، أن نأخذ الماء القليل ثم نفرغه هكذا، نأخذ الماء القليل ونفرغه هكذا، وتمر اليد على اليد هكذا ثلاث مرات. هذا الماء نأخذه، وهذا يوافق الآية وأيديكم إلى المرافق، أي من هنا إلى المرافق. ولا بد أن تغسل اليد كاملة هكذا تغسل، وإمرار اليد على اليد هكذا هي السنة، هذا يسمى التدليك. لكن لو غسلت يدي بهذه الطريقة مثلا وتأكدت أن الماء مر على اليد كلها دون أن أدلك، الوضوء صحيح. على قول جماهير أهل العلم الوضوء صحيح ما في شيء، لكن السنة الإنسان يدلك، يمر يده على اليد الأخرى. الآن اليد اليسرى نفس الشيء، الماء قليل وهكذا طريقة، وهكذا انتهى هذا الجزء أو هذا العضو غسل اليدين. يأتينا الآن مسح الرأس، أيضا نبلل اليد بالماء نرمي به، ثم بعد ذلك نبدأ من أول الرأس هكذا، ثم أعود مرة ثانية. ثم الآن يدي مبللة، فأمسح الأذنين بما بقي من بلل في يدي، فأدخل السبابة هنا هكذا، السبابة والإبهام، الإبهام من الخارج. لكن لو بالسبابة فعلت هكذا وبالسبابة فعلت هكذا جائز، لكن الأفضل السبابة من الداخل والإبهام من الخارج، بحيث مسحت الأذنين. بعد ذلك يأتي غسل القدمين، كذلك أفتح الماء قليلا ثم أبدأ بغسل القدمين، وأيضا أخلل بين الأصابع وأغسل قدمي بهذه الطريقة، هذه القدم اليمنى. وإذا كان أحد يصب علي من إبريق أو ما شابه ذلك تكون ثلاث مرات منفصلة كل واحدة على حدة، هذه الأولى مثلا نقول، هذه الأولى ثم بعد ذلك هذه الثانية ثم بعد ذلك هذه الثالثة. ونفس الشيء قدمي اليسرى كذلك أخلل الأصابع هكذا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. تبقى قضية وهي اللحية، من كانت لحيته كثة، أنا لحيتي خفيفة، من كانت لحيته كثة يأخذ هكذا بيده الماء ثم يدخله تحت حنكه هكذا يغسل اللحية، خشية أن يكون الماء لم يصل للحنك فيخلل اللحية بهذه الطريقة. الآن سأتوضأ وضوءا كاملا من الأول إلى النهاية بالطريقة التي ذكرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله.

الأعضاء الخلية دي، الثانية هذه الثالثة، الأعضاء الخلية الثانية هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة. الآن يصحو الرأسي ذهابا إيابا، ثم الأذنان، الآن غسل القدمين، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة. الآن القدم اليسرى، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة. الآن تخليل اللحية، وبهذا أكون قد انتهيت من الوضوء، فأقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تنشيف الأعضاء بعد إتمام الوضوء جائز، يجوز أني أنشف أعضاء الوضوء لا أنشف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى وضوءه أعطي المناديل فردها صلى الله عليه وسلم يقبلها، ورأى أن يتساقط الماء، لأن الذنوب تتساقط مع تساقط الماء كما جاء في الحديث، تخرج خطايا من فيه، تخرج الخطايا من عينيه حتى تخرج من تحت أشفاره، تخرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافره، وكذلك الشعر، وكذلك الرجلين. وهكذا أكون قد أتممت الوضوء، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أمر، وهو أن بعض الناس يمسح الرقبة في الوضوء، وهذا خلاف السنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح الرقبة في الوضوء، إذ ليست من أعضاء الوضوء، وإنما أعضاء الوضوء التي مر ذكرها. وسأل الله تبارك وتعالى يمن علينا وعليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه. وأنا توضأت ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وتكفي واحدة لمن أراد أن يتوضأ، أن تكون واحدة فقط وليست ثلاثا، وهذا أيضا جائز. وحتى لا أضيع الفرصة، الآن سأتوضأ مرة مرة. بسم الله، وسترون كم هو يعني بسيط وسهل. بسم الله،

هكذا انتهينا من الوضوء تخليل اللحية. والذي حملني أن أبين أن الوضوء سهل ويسير وبدون تكلف أني رأيت شريطا لأحدهم وهو يتوضأ يتكلف جدا في الوضوء، ثم يقول أخذت هذا عن آبائي عن أجدادي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد لا يقبل عند أهل العلم، وإنما الإسناد الذي يقبل عند أهل العلم هو الإسناد الذي يذكر فيه الرجال من هم ومن يكونون. وكذلك سمعت لأحد طلبة العلم يذكر حديثا لتنتهكن هذه الأصابع أو لتنتهكن

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أذكار الصباح.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أذكار الصباح.

عذابا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بأحد.

شكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما